0: مثل سر كيلومتر بتوصل شفت بس ما نموش ما زي الكرافان ولا شيء مثل شو موريتانيا بيجي معهم بشر جيدين راجع كل واحد من هذا واحد.
1: La radio que te acompaña a donde sea. Fe y Alegría 105.9. Fe y Alegría 105.9 con todas las voces.
2: 10.
1: Con todas las voces.
2: 10 y 58.